أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 31 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: سيول في نيبال والصين وارتفاع عدد القتلى إلى 797. توقعات بأن تشهد معظم مناطق اليابان موجة حر شديد يوم الاثنين. صحيفة وول ستريت

وول ستريت جورنال تنقل مخاوف بشأن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية نتيجة للهجمات على إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الهائلة التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين يوم الأربعاء إلى 797 قتيلاً، مع فقدان أكثر من 3000 شخص. وأفاد مسؤولون نيباليون بمقتل 781 شخصاً وفقدان 2502 آخرين في نيبال، بينما لا يزال مصير 5 يابانيين مجهولاً. وأضافت وسائل الإعلام الصينية الرسمية وسائل الإعلام الصينية الرسمية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في الصين. وأرسلت نيبال نحو 10,000 من أفراد الجيش وغيرهم إلى المناطق المنكوبة بالسيول، ويستخدمون المروحيات ومعدات أخرى لتمشيط المنطقة بحثا عن المفقودين. وتجري عملية البحث والإنقاذ أيضا في المناطق المحيطة بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في راسوا وسط نيبال. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 شخص محاصرون في نفق هناك. وأفادت السلطات المحلية بأن السيول أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن الكثير من المناطق. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من السكان يعيشون في عزلة تامة نتيجة تضرر أو تدمر الطرق والجسور. ويضيفون أن الكثير من المناطق المحاصرة تعاني نقصاً في الغذاء ومياه الشرب والمنتجات الصحية وغيرها من الضروريات اليومية. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتقطعة في منطقة الكارثة يوم الاثنين، ويحثون السكان على توخي الحذر تحسبا لأي كوارث ثانوية. هذا وتمكنت قوات الشرطة المسلحة النيبالية من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من تحت الأنقاض، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين بعد السيول التي وقعت على طول الحدود مع الصين. وقالت قوات الشرطة المسلحة إن الفتاة عثر عليها في بلدة تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات أسفل مجرى النهر من معبر حدودي بين نيبال والصين غمرته السيول الطينية. وأعلنت أن عناصرها سمعوا صرخات الفتاة وأنقذوها مساء الجمعة بعد أكثر من 55 ساعة على وقوع الكارثة. وتظهر لقطات مصورة وجه الفتاة ظاهرا من خلال فجوة في الأنقاض المغطاة بالطين قبل أن ينتشلها رجال الإنقاذ. وبحسب ما ورد نقلت إلى مكتب قوات الشرطة المسلحة حيث قدم لها بعض الحساء وتلقت الإسعافات الأولية. وأفادت قوات الشرطة المسلحة أن الفتاة أصيبت بجروح في وجهها وظهرها لكنها ليست خطيرة، وأضافت أنها تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات العاصمة كاتماندو. أفادت السلطات المحلية في منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصين أن انهيار نهر جليدي تسبب في السيول التي ضربت المناطق الواقعة على طول الحدود بين نيبال والصين. وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مسؤولين من حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد. وقال المسؤولون إن تحليل بيانات الرصد وغيرها من المعلومات يشير إلى أن الكارثة نجمت عن انهيار نهر جليدي في نيبال وقع يوم الأربعاء حوالي 10:52 بتوقيت بكين على ارتفاع حوالي 5200 متر. وقالوا إن الانهيار تسبب في انهيار جليدي وصخري انحدر بسرعة إلى ارتفاع 4000 متر، وأضافوا أنه تحول إلى تدفق جارف للحطام مشط صفح الجبل قبل أن يصل إلى معبر حدودي بين الصين ونيبال. وأضاف المسؤولون أن الانهيار الجليدي استغرق حوالي 6 إلى 7 دقائق فقط ليضرب المعبر ويسوي المنطقة بالأرض،
بما في ذلك 27 مبنى ومنشأة. وأضافوا أن الانهيار نجم عن عدم استقرار الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري.

من المتوقع أن تسطع الشمس بقوة على معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى يوم حار آخر، لذا يتعين على الناس توخي الحذر من ضربة الحر. ومن المتوقع أن تسود سماء صافية فوق غرب وشرق اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أيضا أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة هوكوريكو بوسط اليابان، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لأمطار غزيرة قياسية. وصدر تحذير من ضربة الحر في 25 محافظة من منطقة توكاي وسط البلاد، مرورا بمنطقة كينكي غربا وصولا إلى منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان، وينصح الناس بتوخي أقصى درجات الحذر لتجنب ضربة الحر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نبأ وجود مخاوف من أن يؤدي نشر الكثير من الذخائر بهدف شن هجمات على إيران إلى تقليص القدرات الدفاعية الأمريكية ضد الصين وروسيا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي استخدم عددا كبيرا من الصواريخ ضد إيران، ونقلت الصحيفة يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إرسال كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط على عجل قد أدى إلى انخفاض حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. وأفادت التقارير بأن المسؤولين قالوا إن إعادة ملء مخزونات الأسلحة المنقولة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا قد تستغرق سنوات. وذكر بعض المسؤولين أن مخزونات الولايات المتحدة في أوروبا من أسلحة مثل صواريخ باك 3 الاعتراضية قد تقلصت على نحو بالغ الخطورة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تقلص المخزونات دفع مسؤول الإدارة بشكل متزايد إلى تقييم مفاده أن أمريكا لا تستطيع تطبيق خطط الطوارئ بشكل كامل للدفاع عن تايوان ضد غزو صيني إذا حدث ذلك في المدى القريب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير محدودة تقريبا من بعض الذخائر، مع الإشارة إلى أن مخزون أنواع معينة منها محدود. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: いらいこもるまーに。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: غوتشيمون وا.
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام-سان، ناني يسر؟
0: يا تام-سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番美味しいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل؟

0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
3: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
1: どれが一番おいしいですか؟
3: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: どれ
3: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غ الذي جاء بعده يدل على أن
4: どれ
3: هو المبتدأ.
4: 一番
3: يعني رقم واحد.
4: おいしい
3: يعني لذيذ طيب المذاق.
4: 一番おいしい
3: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
4: ですか
3: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
4: 一番
3: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
4: おいしい
3: ولكن قبله نقول
4: 一番
3: فيكون
4: 一番おいしい
3: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
4: どれが一番どれ
3: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي
5: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول どれが一番おいしいですか استمعوا ورددوا
4: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか？
3: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
1: どれが一番人気がありますか？
6: これがおすすめです。
3: إليكم المعاني.
1: どれが一番人気がありますか
5: أيها الأكثر شعبية
4: 人気があります
3: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير
4: 人気
3: يعني شعبية
4: あります
3: هي صيغة مس من الفعل
4: ある
3: أي يوجد
6: これがおすすめです
5: أنا أقترح هذا
4: これ
3: يعني هذا
4: おすすめ
3: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار
5: استمعوا ورددوا
4: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
3: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا؟ رخيص الثمن يعني؟
4: 安い。
6: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
3: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غالياً يوصف في اليابانية ب
4: أوتوكونا.أوتوكونا
3: وهي صفة من صفاتنا كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي وجملة اليوم هي
4: ご注文は؟
3: يعني ماذا تطلب ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون يعني الطلبية وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا والآن تعالوا نستمع

0: إلى الحوار مرة أخرى.
1: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？ 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
5: المشكلة أنه كثيرا ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
5: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعا ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 31 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: سيول في نيبال والصين وارتفاع عدد القتلى إلى 797. توقعات بأن تشهد معظم مناطق اليابان موجة حر شديد يوم الاثنين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل مخاوف بشأن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية نتيجة للهجمات على إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الهائلة التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين يوم الأربعاء إلى 797 قتيلاً، مع فقدان أكثر من 3000 شخص. وأفاد مسؤولون نيباليون بمقتل 781 شخصاً وفقدان 2502 آخرين في نيبال، بينما لا يزال مصير 5 يابانيين مجهولاً. وأضافت وسائل الإعلام الصينية الرسمية وسائل الإعلام الصينية الرسمية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في الصين. وأرسلت نيبال نحو 10,000 من أفراد الجيش وغيرهم إلى المناطق المنكوبة بالسيول، ويستخدمون المروحيات ومعدات أخرى لتمشيط المنطقة بحثا عن المفقودين. وتجري عمليات البحث والإنقاذ أيضا في المناطق المحيطة بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في راسوا وسط نيبال. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 شخص محاصرون في نفق هناك. وأفادت السلطات المحلية بأن السيول أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن الكثير من المناطق. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من السكان يعيشون في عزلة تامة نتيجة تضرر أو تدمر الطرق والجسور. ويضيفون أن الكثير من المناطق المحاصرة تعاني نقصاً في الغذاء ومياه الشرب والمنتجات الصحية وغيرها من الضروريات اليومية. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتقطعة في منطقة الكارثة يوم الاثنين، ويحثون السكان على توخي الحذر تحسبا لأي كوارث ثانوية. هذا وتمكنت قوات الشرطة المسلحة النيبالية من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من تحت الأنقاض، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين بعد السيول التي وقعت على طول الحدود مع الصين. وقالت قوات الشرطة المسلحة إن الفتاة عثر عليها في بلدة تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات أسفل مجرى النهر من معبر حدودي بين نيبال والصين غمرته السيول الطينية. وأعلنت أن عناصرها سمعوا صرخات الفتاة وأنقذوها مساء الجمعة بعد أكثر من 55 ساعة على وقوع الكارثة. وتظهر لقطات مصورة وجه الفتاة ظاهرا من خلال فجوة في الأنقاض المغطاة بالطين قبل أن ينتشلها رجال الإنقاذ. وبحسب ما ورد نقلت إلى مكتب قوات الشرطة المسلحة حيث قدم لها بعض الحساء وتلقت الإسعافات الأولية. وأفادت قوات الشرطة المسلحة أن الفتاة أصيبت بجروح في وجهها وظهرها لكنها ليست خطيرة، وأضافت أنها تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات العاصمة كاتماندو. أفادت السلطات المحلية في منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصين أن انهيار نهر جليدي تسبب في السيول التي ضربت المناطق الواقعة على طول الحدود بين نيبال والصين. وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مسؤولين من حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد. وقال المسؤولون إن تحليل بيانات الرصد وغيرها من المعلومات يشير إلى أن الكارثة نجمت عن انهيار نهر جليدي في نيبال
وقع يوم الأربعاء حوالي الساعة 10:52 بتوقيت بكين على ارتفاع حوالي 5200 متر. وقالوا إن الانهيار تسبب في انهيار جليدي وصخري انحدر بسرعة إلى ارتفاع 4000 متر، وأضافوا أنه تحول إلى تدفق جارف للحطام مشط صفح الجبل قبل أن يصل إلى معبر حدودي بين الصين ونيبال. وأضاف المسؤولون أن الانهيار الجليدي استغرق حوالي 6 إلى 7 دقائق فقط ليضرب المعبر ويسوي المنطقة بالأرض، بما في ذلك 27 مبنى ومنشأة. وأضافوا أن الانهيار نجم عن عدم استقرار الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري.

من المتوقع أن تسطع الشمس بقوة على معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى يوم حار آخر، لذا يتعين على الناس توخي الحذر من ضربة الحر. ومن المتوقع أن تسود سماء صافية فوق غرب وشرق اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أيضا أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة هوكوريكو بوسط اليابان، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لأمطار غزيرة قياسية. وصدر تحذير من ضربة الحر في 25 محافظة من منطقة توكاي وسط البلاد، مرورا بمنطقة كينكي غربا وصولا إلى منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان، وينصح الناس بتوخي أقصى درجات الحذر لتجنب ضربة الحر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نبأ وجود مخاوف من أن يؤدي نشر الكثير من الذخائر بهدف شن هجمات على إيران إلى تقليص القدرات الدفاعية الأمريكية ضد الصين وروسيا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي استخدم عددا كبيرا من الصواريخ ضد إيران، ونقلت الصحيفة يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إرسال كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط على عجل قد أدى إلى انخفاض حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. وأفادت التقارير بأن المسؤولين قالوا إن إعادة ملء مخزونات الأسلحة المنقولة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا قد تستغرق سنوات. وذكر بعض المسؤولين أن مخزونات الولايات المتحدة في أوروبا من أسلحة مثل صواريخ باك 3 الاعتراضية قد تقلصت على نحو بالغ الخطورة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تقلص المخزونات دفع مسؤولي الإدارة بشكل متزايد إلى تقييم مفاده أن أمريكا لا تستطيع تطبيق خطط الطوارئ بشكل كامل للدفاع عن تايوان ضد غزو صيني إذا حدث ذلك في المدى القريب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير محدودة تقريبا من بعض الذخائر، مع الإشارة إلى أن مخزون أنواع معينة منها محدود. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 31 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: سيول في نيبال والصين وارتفاع عدد القتلى إلى 797. توقعات بأن تشهد معظم مناطق اليابان موجة حر شديد يوم الاثنين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل مخاوف بشأن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية نتيجة للهجمات على إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الهائلة التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين يوم الأربعاء إلى 797 قتيلا، مع فقدان أكثر من 3000 شخص. وأفاد مسؤولون نيباليون بمقتل 781 شخصا وفقدان 2502 آخرين في نيبال، بينما لا يزال مصير 5 يابانيين مجهولا. وأضافت وسائل الإعلام الصينية الرسمية وسائل الإعلام الصينية الرسمية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في الصين. وأرسلت نيبال نحو 10,000 من أفراد الجيش وغيرهم إلى المناطق المنكوبة بالسيول، ويستخدمون المروحيات ومعدات أخرى لتمشيط المنطقة بحثا عن المفقودين. وتجري عملية البحث والإنقاذ أيضا في المناطق المحيطة بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في راسوا وسط نيبال. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 شخص محاصرون في نفق هناك. وأفادت السلطات المحلية بأن السيول أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن الكثير من المناطق. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من السكان يعيشون في عزلة تامة نتيجة تضرر أو تدمر الطرق والجسور. ويضيفون أن الكثير من المناطق المحاصرة تعاني نقصا في الغذاء ومياه الشرب والمنتجات الصحية وغيرها من الضروريات اليومية. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتقطعة في منطقة الكارثة يوم الاثنين، ويحثون السكان على توخي الحذر تحسبا لأي كوارث ثانوية. هذا وتمكنت قوات الشرطة المسلحة النيبالية من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من تحت الأنقاض، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين بعد السيول التي وقعت على طول الحدود مع الصين. وقالت قوات الشرطة المسلحة إن الفتاة عثر عليها في بلدة تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات أسفل مجرى النهر من معبر حدودي بين نيبال والصين غمرته السيول الطينية. وأعلنت أن عناصرها سمعوا صرخات الفتاة وأنقذوها مساء الجمعة،

بعد أكثر من 55 ساعة على وقوع الكارثة. وتظهر لقطات مصورة وجه الفتاة ظاهرا من خلال فجوة في الأنقاض المغطاة بالطين قبل أن ينتشلها رجال الإنقاذ. وبحسب ما ورد نقلت إلى مكتب قوات الشرطة المسلحة حيث قدم لها بعض الحساء وتلقت الإسعافات الأولية. وأفادت قوات الشرطة المسلحة أن الفتاة أصيبت بجروح في وجهها وظهرها لكنها ليست خطيرة، وأضافت أنها تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات العاصمة كاتماندو. أفادت السلطات المحلية في منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصين أن انهيار نهر جليدي تسبب في السيول التي ضربت المناطق الواقعة على طول الحدود بين نيبال والصين. وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مسؤولين من حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، وقال المسؤولون إن تحليل بيانات الرصد وغيرها من المعلومات يشير إلى أن الكارثة نجمت عن انهيار نهر جليدي في نيبال وقع يوم الأربعاء حوالي الساعة 10:52 صباحا بتوقيت بكين على ارتفاع حوالي 5200 متر. وقالوا إن الانهيار تسبب في انهيار جليدي وصخري انحدر بسرعة إلى ارتفاع 4000 متر، وأضافوا أنه تحول إلى تدفق جارف للحطام مشط صفح الجبل قبل أن يصل إلى معبر حدودي بين الصين ونيبال. وأضاف المسؤولون أن الانهيار الجليدي استغرق حوالي 6 إلى 7 دقائق فقط ليضرب المعبر ويسوي المنطقة بالأرض، بما في ذلك 27 مبنى ومنشأة. وأضافوا أن الانهيار نجم عن عدم استقرار الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري.

من المتوقع أن تسطع الشمس بقوة على معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى يوم حار آخر، لذا يتعين على الناس توخي الحذر من ضربة الحر. ومن المتوقع أن تسود سماء صافية فوق غرب وشرق اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أيضا أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة هوكوريكو بوسط اليابان، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لأمطار غزيرة قياسية. وصدر تحذير من ضربة الحر في 25 محافظة من منطقة توكاي وسط البلاد، مرورا بمنطقة كينكي غربا وصولا إلى منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان، وينصح الناس بتوخي أقصى درجات الحذر لتجنب ضربة الحر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نبأ وجود مخاوف من أن يؤدي نشر الكثير من الذخائر بهدف شن هجمات على إيران إلى تقليص القدرات الدفاعية الأمريكية ضد الصين وروسيا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي استخدم عددا كبيرا من الصواريخ ضد إيران، ونقلت الصحيفة يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إرسال كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط على عجل قد أدى إلى انخفاض حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. وأفادت التقارير بأن المسؤولين قالوا إن إعادة ملء مخزونات الأسلحة المنقولة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا قد تستغرق سنوات. وذكر بعض المسؤولين أن مخزونات الولايات المتحدة في أوروبا من أسلحة مثل صواريخ باك 3 الاعتراضية قد تقلصت على نحو بالغ الخطورة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تقلص المخزونات دفع مسؤولي الإدارة بشكل متزايد إلى تقييم مفاده أن أمريكا لا تستطيع تطبيق خطط الطوارئ بشكل كامل للدفاع عن تايوان ضد غزو صيني إذا حدث ذلك في المدى القريب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير محدودة تقريبا من بعض الذخائر، مع الإشارة إلى أن مخزون أنواع معينة منها محدود. قدمنا لكم

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。إليكم
1: المعاني.
0: النادل يخاطب تام وكايتو.
3: ご注文は؟
1: ما طلباتكما؟
0: وكايتو يسأل تام.
3: تام سان، ناني يسر؟
1: يا تام سان، ماذا تختارين؟
0: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول
2: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
0: وكايتو يجيب
3: ميسو رامن がおすすめだよ.
1: أنا أقترح ميسو رامن.
0: وتام تهمهم
2: ميسو رامن.
0: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
3: 日本のラーメンは美味しいよ.
1: إن الرامن الياباني لذيذ.
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
1: أنا أحب الرامن بالميسو.
0: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
2: 私、味噌ラーメンにします.
1: أنا سأخذ ميسو رامن.
0: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
1: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
4: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
2: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
1: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
1: هو المبتدأ.
5: 一番
1: يعني رقم واحد.
5: أويشي
1: يعني لذيذ، طيب المذاق.
5: 一番美味しい
1: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ですか
1: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: 一番.
1: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
1: ولكن قبله نقول
5: 一番
1: فيكون
5: 一番美味しい.
1: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: どれが一番どれ
1: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
0: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول どれが一番美味しいですか؟ استمعوا ورددوا.
5: 美味しいです。一番美味しいです。どれが一番美味しいですか？
1: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: どれが一番人気がありますか？これがおすすめです。
1: إليكم المعاني.
2: どれが一番人気がありますか؟
0: أيها الأكثر شعبية؟
5: 人気があります.
1: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: 人気
1: يعني شعبية.
5: あります
1: هي صيغة مس من الفعل
5: ある
1: أي يوجد.
6: これがおすすめです.
0: أنا أقترح هذا.
5: これ
1: يعني هذا.
5: おすすめ

0: اسم
1: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
2: استمعوا ورددوا.
0: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか?
1: إليكم مثال آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا؟ رخيص الثمن يعني؟
0: ياسوي ياسوي.
3: どれが一番安いですか?
1: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
0: أوتوكونا أوتوكونا،
1: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
4: ご注文は?
0: ご注文は?
1: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
0: 注文
1: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف go الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
5: ご注文はタムさん何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
1: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
2: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
1: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
2: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
1: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 31 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: سيول في نيبال والصين وارتفاع عدد القتلى إلى 797. توقعات بأن تشهد معظم مناطق اليابان موجة حر شديد يوم الاثنين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل مخاوف بشأن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية نتيجة للهجمات على إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الهائلة التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين يوم الأربعاء إلى 797 قتيلا، مع فقدان أكثر من 3000 شخص. وأفاد مسؤولون نيباليون بمقتل 781 شخصا وفقدان 2502 آخرين في نيبال، بينما لا يزال مصير 5 يابانيين مجهولا. وأضافت وسائل الإعلام الصينية الرسمية وسائل الإعلام الصينية الرسمية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في الصين. وأرسلت نيبال نحو 10,000 من أفراد الجيش وغيرهم إلى المناطق المنكوبة بالسيول، ويستخدمون المروحيات ومعدات أخرى لتمشيط المنطقة بحثا عن المفقودين. وتجري عملية البحث والإنقاذ أيضا في المناطق المحيطة بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في راسوا وسط نيبال. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 شخص محاصرون في نفق هناك. وأفادت السلطات المحلية بأن السيول أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن الكثير من المناطق. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من السكان يعيشون في عزلة تامة نتيجة تضرر أو تدمر الطرق والجسور. ويضيفون أن الكثير من المناطق المحاصرة تعاني نقصا في الغذاء ومياه الشرب والمنتجات الصحية وغيرها من الضروريات اليومية. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتقطعة في منطقة الكارثة يوم الاثنين، ويحثون السكان على توخي الحذر تحسبا لأي كوارث ثانوية. هذا وتمكنت قوات الشرطة المسلحة النيبالية من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من تحت الأنقاض، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين بعد السيول التي وقعت على طول الحدود مع الصين. وقالت قوات الشرطة المسلحة إن الفتاة عثر عليها في بلدة تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات أسفل مجرى النهر من معبر حدودي بين نيبال والصين غمرته السيول الطينية. وأعلنت أن عناصرها سمعوا صرخات الفتاة وأنقذوها مساء الجمعة بعد أكثر من 55 ساعة على وقوع الكارثة. وتظهر لقطات مصورة وجه الفتاة ظاهرا من خلال فجوة في الأنقاض المغطاة بالطين قبل أن ينتشلها رجال الإنقاذ. وبحسب ما ورد نقلت إلى مكتب قوات الشرطة المسلحة حيث قدم لها بعض الحساء وتلقت الإسعافات الأولية. وأفادت قوات الشرطة المسلحة أن الفتاة أصيبت بجروح في وجهها وظهرها لكنها ليست خطيرة، وأضافت أنها تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات العاصمة كاتماندو. أفادت السلطات المحلية في منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصين أن انهيار نهر جليدي تسبب في السيول التي ضربت المناطق الواقعة على طول الحدود بين نيبال والصين. وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مسؤولين من حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد. وقال المسؤولون إن تحليل بيانات الرصد وغيرها من المعلومات يشير إلى أن الكارثة نجمت عن انهيار نهر جليدي في نيبال
وقع يوم الأربعاء حوالي الساعة 10:52 بتوقيت بكين على ارتفاع حوالي 5200 متر. وقالوا إن الانهيار تسبب في انهيار جليدي وصخري انحدر بسرعة إلى ارتفاع 4000 متر، وأضافوا أنه تحول إلى تدفق جارف للحطام مشط صفح الجبل قبل أن يصل إلى معبر حدودي بين الصين ونيبال. وأضاف المسؤولون أن الانهيار الجليدي استغرق حوالي 6 إلى 7 دقائق فقط ليضرب المعبر ويسوي المنطقة بالأرض، بما في ذلك 27 مبنى ومنشأة. وأضافوا أن الانهيار نجم عن عدم استقرار الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري.

من المتوقع أن تسطع الشمس بقوة على معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى يوم حار آخر، لذا يتعين على الناس توخي الحذر من ضربة الحر. ومن المتوقع أن تسود سماء صافية فوق غرب وشرق اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أيضا أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة هوكوريكو بوسط اليابان، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لأمطار غزيرة قياسية. وصدر تحذير من ضربة الحر في 25 محافظة من منطقة توكاي وسط البلاد، مرورا بمنطقة كينكي غربا وصولا إلى منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان. وينصح الناس بتوخي أقصى درجات الحذر لتجنب ضربة الحر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نبأ وجود مخاوف من أن يؤدي نشر الكثير من الذخائر بهدف شن هجمات على إيران إلى تقليص القدرات الدفاعية الأمريكية ضد الصين وروسيا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي استخدم عددا كبيرا من الصواريخ ضد إيران، ونقلت الصحيفة يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إرسال كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط على عجل قد أدى إلى انخفاض حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. وأفادت التقارير بأن المسؤولين قالوا إن إعادة ملء مخزونات الأسلحة المنقولة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا قد تستغرق سنوات. وذكر بعض المسؤولين أن مخزونات الولايات المتحدة في أوروبا من أسلحة مثل صواريخ باك 3 الاعتراضية قد تقلصت على نحو بالغ الخطورة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تقلص المخزونات دفع مسؤولي الإدارة بشكل متزايد إلى تقييم مفاده أن أمريكا لا تستطيع تطبيق خطط الطوارئ بشكل كامل للدفاع عن تايوان ضد غزو صيني إذا حدث ذلك في المدى القريب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير محدودة تقريبا من بعض الذخائر، مع الإشارة إلى أن مخزون أنواع معينة منها محدود. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: إليكم المعاني。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام سان، 何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: 味噌ラーメン.
0: 味噌ラーメン.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهونو رامن وا اويشي يو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。

0: 私、味噌ラーメンにします。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
0: どれが一番おいしいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات
2: どれ
1: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غ الذي جاء بعده يدل على أن
2: どれ
1: هو المبتدأ.
2: 一番
1: يعني رقم واحد.
2: おいしい
1: يعني لذيذ طيب المذاق.
2: 一番おいしい
1: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
2: ですか
1: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
2: 一番
1: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
2: أويشي
1: ولكن قبله نقول
2: 一番
1: فيكون
2: 一番おいしい
1: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
2: どれが一番どれ
1: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي
3: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول どれが一番おいしいですか استمعوا ورددوا
2: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか
1: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
4: どれが一番人気がありますか？
5: これがおすすめです。
1: إليكم المعاني.
4: どれが一番人気がありますか？
3: أيها الأكثر شعبية.
2: 人気があります.
1: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
2: 人気
1: يعني شعبية
2: あります
1: هي صيغة مس من الفعل
2: ある
1: أي يوجد
5: これがおすすめです
3: أنا أقترح هذا
2: これ
1: يعني هذا
2: おすすめ
1: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار
3: استمعوا ورددوا
2: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか？
1: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا؟ رخيص الثمن يعني؟
2: يسي يسي.
5: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: مشهد آخر أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
2: أوتوكونا أوتوكونا
1: وهي صفة من صفاتنا كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي وجملة اليوم هي يعني ماذا تطلب ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون يعني الطلبية وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى
6: ご注文は？タムさん、何にする？
0: どれが一番おいしいですか？
6: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン。
6: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
1: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
3: المشكلة أنه كثيرا ما يحتوي على لحم الخنزير.
1: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
3: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
1: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعا ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 31 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: سيول في نيبال والصين وارتفاع عدد القتلى إلى 797. توقعات بأن تشهد معظم مناطق اليابان موجة حر شديد يوم الاثنين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل مخاوف بشأن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية نتيجة للهجمات على إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الهائلة التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين يوم الأربعاء إلى 797 قتيلا، مع فقدان أكثر من 3000 شخص. وأفاد مسؤولون نيباليون بمقتل 781 شخصا وفقدان 2502 آخرين في نيبال، بينما لا يزال مصير 5 يابانيين مجهولا. وأضافت وسائل الإعلام الصينية الرسمية وسائل الإعلام الصينية الرسمية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في الصين. وأرسلت نيبال نحو 10,000 من أفراد الجيش وغيرهم إلى المناطق المنكوبة بالسيول، ويستخدمون المروحيات ومعدات أخرى لتمشيط المنطقة بحثا عن المفقودين. وتجري عمليات البحث والإنقاذ أيضا في المناطق المحيطة بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في راسوا وسط نيبال. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 شخص محاصرون في نفق هناك. وأفادت السلطات المحلية بأن السيول أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن الكثير من المناطق. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من السكان يعيشون في عزلة تامة نتيجة تضرر أو تدمر الطرق والجسور.

ويضيفون أن الكثير من المناطق المحاصرة تعاني نقصا في الغذاء ومياه الشرب والمنتجات الصحية وغيرها من الضروريات اليومية. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتقطعة في منطقة الكارثة يوم الاثنين، ويحثون السكان على توخي الحذر تحسبا لأي كوارث ثانوية. هذا وتمكنت قوات الشرطة المسلحة النيبالية من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من تحت الأنقاض، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين بعد السيول التي وقعت على طول الحدود مع الصين. وقالت قوات الشرطة المسلحة إن الفتاة عثر عليها في بلدة تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات أسفل مجرى النهر من معبر حدودي بين نيبال والصين غمرته السيول الطينية. وأعلنت أن عناصرها سمعوا صرخات الفتاة وأنقذوها مساء الجمعة بعد أكثر من 55 ساعة على وقوع الكارثة. وتظهر لقطات مصورة وجه الفتاة ظاهرا من خلال فجوة في الأنقاض المغطاة بالطين قبل أن ينتشلها رجال الإنقاذ. وبحسب ما ورد نقلت إلى مكتب قوات الشرطة المسلحة حيث قدم لها بعض الحساء وتلقت الإسعافات الأولية. وأفادت قوات الشرطة المسلحة أن الفتاة أصيبت بجروح في وجهها وظهرها لكنها ليست خطيرة، وأضافت أنها تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات العاصمة كاتماندو. أفادت السلطات المحلية في منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصين أن انهيار نهر جليدي تسبب في السيول التي ضربت المناطق الواقعة على طول الحدود بين نيبال والصين. وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مسؤولين من حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، وقال المسؤولون إن تحليل بيانات الرصد وغيرها من المعلومات يشير إلى أن الكارثة نجمت عن انهيار نهر جليدي في نيبال وقع يوم الأربعاء حوالي 10:52 بتوقيت بكين على ارتفاع حوالي 5200 متر. وقالوا إن الانهيار تسبب في انهيار جليدي وصخري انحدر بسرعة إلى ارتفاع 4000 متر، وأضافوا أنه تحول إلى تدفق جارف للحطام مشط سفح الجبل قبل أن يصل إلى معبر حدودي بين الصين ونيبال. وأضاف المسؤولون أن الانهيار الجليدي استغرق حوالي 6 إلى 7 دقائق فقط ليضرب المعبر ويسوي المنطقة بالأرض بما في ذلك 27 مبنى ومنشأة. وأضافوا أن الانهيار نجم عن عدم استقرار الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري.

من المتوقع أن تسطع الشمس بقوة على معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى يوم حار آخر، لذا يتعين على الناس توخي الحذر من ضربة الحر. ومن المتوقع أن تسود سماء صافية فوق غرب وشرق اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أيضا أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة هوكوريكو بوسط اليابان، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لأمطار غزيرة قياسية. وصدر تحذير من ضربة الحر في 25 محافظة من منطقة توكاي وسط البلاد، مرورا بمنطقة كينكي غربا وصولا إلى منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان، وينصح الناس بتوخي أقصى درجات الحذر لتجنب ضربة الحر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نبأ وجود مخاوف من أن يؤدي نشر الكثير من الذخائر بهدف شن هجمات على إيران إلى تقليص القدرات الدفاعية الأمريكية ضد الصين وروسيا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي استخدم عددا كبيرا من الصواريخ ضد إيران، ونقلت الصحيفة يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إرسال كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط على عجل قد أدى إلى انخفاض حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. وأفادت التقارير بأن المسؤولين قالوا إن إعادة ملء مخزونات الأسلحة المنقولة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا قد تستغرق سنوات. وذكر بعض المسؤولين أن مخزونات الولايات المتحدة في أوروبا من أسلحة مثل صواريخ باك 3 الاعتراضية قد تقلصت على نحو بالغ الخطورة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تقلص المخزونات دفع مسؤولي الإدارة بشكل متزايد إلى تقييم مفاده أن أمريكا لا تستطيع تطبيق خطط الطوارئ بشكل كامل للدفاع عن تايوان ضد غزو صيني إذا حدث ذلك في المدى القريب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير محدودة تقريبا من بعض الذخائر، مع الإشارة إلى أن مخزون أنواع معينة منها محدود. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: إليكم المعاني。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام-san, 何にする؟
0: يا تام-san, ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: 味噌ラーメン.
0: 味噌ラーメン.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهونو رامن وا اويشي يو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد が الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
0: هو المبتدأ.
5: 一番
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتشيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتشيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتشيبان
0: فيكون
5: إيتشيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتشيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول どれが一番おいしいですか؟ استمعوا ورددوا.
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: どれが一番人気がありますか？
7: これがおすすめです。
0: إليكم المعاني.
6: どれが一番人気がありますか؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: 人気があります
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: 人気
0: يعني شعبية؟
5: あります
0: هي صيغة مس من الفعل؟
5: ある
0: أي يوجد.
2: これがおすすめです
1: أنا أقترح هذا.
5: これ
0: يعني هذا.
5: おすすめ
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: يسي يسي.
2: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا. أوتوكونا
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は؟
5: ご注文は؟
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
5: تشومون
0: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة. وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は? タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح وتسلق ثم توضع في حساء ساخن ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
1: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 31 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: سيول في نيبال والصين وارتفاع عدد القتلى إلى 797. توقعات بأن تشهد معظم مناطق اليابان موجة حر شديد يوم الاثنين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل مخاوف بشأن انخفاض مخزون الذخائر الأمريكية نتيجة للهجمات على إيران. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الهائلة التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين يوم الأربعاء إلى 797 قتيلا، مع فقدان أكثر من 3000 شخص. وأفاد مسؤولون نيباليون بمقتل 781 شخصا وفقدان 2502 آخرين في نيبال، بينما لا يزال مصير 5 يابانيين مجهولا. وأضافت وسائل الإعلام الصينية الرسمية وسائل الإعلام الصينية الرسمية بمقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في الصين. وأرسلت نيبال نحو 10,000 من أفراد الجيش وغيرهم إلى المناطق المنكوبة بالسيول، ويستخدمون المروحيات ومعدات أخرى لتمشيط المنطقة بحثا عن المفقودين. وتجري عملية البحث والإنقاذ أيضا في المناطق المحيطة بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في راسوا وسط نيبال. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 شخص محاصرون في نفق هناك. وأفادت السلطات المحلية بأن السيول أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن الكثير من المناطق. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من السكان يعيشون في عزلة تامة نتيجة تضرر أو تدمر الطرق والجسور. ويضيفون أن الكثير من المناطق المحاصرة تعاني نقصا في الغذاء ومياه الشرب والمنتجات الصحية وغيرها من الضروريات اليومية. ويتوقع مسؤول الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتقطعة في منطقة الكارثة يوم الاثنين، ويحثون السكان على توخي الحذر تحسبا لأي كوارث ثانوية. هذا وتمكنت قوات الشرطة المسلحة النيبالية من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من تحت الأنقاض، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين بعد السيول التي وقعت على طول الحدود مع الصين. وقالت قوات الشرطة المسلحة إن الفتاة

عثر عليها في بلدة تقع على بعد حوالي 3 كيلومترات أسفل مجرى النهر من معبر حدودي بين نيبال والصين غمرته السيول الطينية. وأعلنت أن عناصرها سمعوا صرخات الفتاة وأنقذوها مساء الجمعة بعد أكثر من 55 ساعة على وقوع الكارثة. وتظهر لقطات مصورة وجه الفتاة ظاهرا من خلال فجوة في الأنقاض المغطاة بالطين قبل أن ينتشلها رجال الإنقاذ. وبحسب ما ورد نقلت إلى مكتب قوات الشرطة المسلحة حيث قدم لها بعض الحساء وتلقت الإسعافات الأولية. وأفادت قوات الشرطة المسلحة أن الفتاة أصيبت بجروح في وجهها وظهرها لكنها ليست خطيرة، وأضافت أنها تتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات العاصمة كاتماندو. أفادت السلطات المحلية في منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصين أن انهيار نهر جليدي تسبب في السيول التي ضربت المناطق الواقعة على طول الحدود بين نيبال والصين. وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن مسؤولين من حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، وقال المسؤولون إن تحليل بيانات الرصد وغيرها من المعلومات يشير إلى أن الكارثة نجمت عن انهيار نهر جليدي في نيبال وقع يوم الأربعاء حوالي الساعة 10:52 صباحا بتوقيت بكين على ارتفاع حوالي 5200 متر. وقالوا إن الانهيار تسبب في انهيار جليدي وصخري انحدر بسرعة إلى ارتفاع 4000 متر، وأضافوا أنه تحول إلى تدفق جارف للحطام مشط سفح الجبل قبل أن يصل إلى معبر حدودي بين الصين ونيبال. وأضاف المسؤولون أن الانهيار الجليدي استغرق حوالي 6 إلى 7 دقائق فقط ليضرب المعبر ويسوي المنطقة بالأرض بما في ذلك 27 مبنى ومنشأة. وأضافوا أن الانهيار نجم عن عدم استقرار الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري.

من المتوقع أن تسطع الشمس بقوة على معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى يوم حار آخر، لذا يتعين على الناس توخي الحذر من ضربة الحر. ومن المتوقع أن تسود سماء صافية فوق غرب وشرق اليابان يوم الاثنين، ومن المرجح أيضا أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة هوكوريكو بوسط اليابان، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لأمطار غزيرة قياسية. وصدر تحذير من ضربة الحر في 25 محافظة من منطقة توكاي وسط البلاد، مرورا بمنطقة كينكي غربا وصولا إلى منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان، وينصح الناس بتوخي أقصى درجات الحذر لتجنب ضربة الحر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نبأ وجود مخاوف من أن يؤدي نشر الكثير من الذخائر بهدف شن هجمات على إيران إلى تقليص القدرات الدفاعية الأمريكية ضد الصين وروسيا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي استخدم عددا كبيرا من الصواريخ ضد إيران، ونقلت الصحيفة يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إرسال كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط على عجل قد أدى إلى انخفاض حاد في مخزون الذخائر الأمريكية. وأفادت التقارير بأن المسؤولين قالوا إن إعادة ملء مخزونات الأسلحة المنقولة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا قد تستغرق سنوات. وذكر بعض المسؤولين أن مخزونات الولايات المتحدة في أوروبا من أسلحة مثل صواريخ باك 3 الاعتراضية قد تقلصت على نحو بالغ الخطورة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تقلص المخزونات دفع مسؤولي الإدارة بشكل متزايد إلى تقييم مفاده أن أمريكا لا تستطيع تطبيق خطط الطوارئ بشكل كامل للدفاع عن تايوان ضد غزو صيني إذا حدث ذلك في المدى القريب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير محدودة تقريبا من بعض الذخائر، مع الإشارة إلى أن مخزون أنواع معينة منها محدود. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: いらいこもるまーに。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام-san, 何にする؟
0: يا تام-san, ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: 味噌ラーメン.
0: 味噌ラーメン.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهونو رامن وا اويشيو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: دوري
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: دوري
0: هو المبتدأ.
5: إيشيبان
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيشيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيشيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيشيبان
0: فيكون
5: إيشيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيشيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
5: أويشي ديس، إيشيبان أويشي ديس، دوري غا إيشيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيشيبان نينكي غا أريماسكا؟
7: كوري غا أوسسمي ديس.
0: إليكم المعاني.
6: どれが一番人気がありますか؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: 人気があります
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: 人気
0: يعني شعبية؟
5: あります
0: هي صيغة مس من الفعل؟
5: ある
0: أي يوجد؟
2: これがおすすめです
1: أنا أقترح هذا.
5: これ
0: يعني هذا.
5: おすすめ
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
0: إليكم مثالا آخر ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا رخيص الثمن يعني
5: يسوي يسوي
7: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: مشهد آخر أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا أوتوكونا
0: وهي صفة من صفاتنا كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي وجملة اليوم هي
2: ご注文は؟
5: ご注文は؟
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون يعني الطلبية وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح وتسلق ثم توضع في حساء ساخن ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات وقد كان في الأصل طبقا صينيا ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية
1: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير
0: نعم فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم
0: نعم وهناك أطباق غريبة نوعاً ما مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو فكونوا معنا